مجير انت فقنا مدار تقرو تكون تغفيني كي تدي بانسلان جاسي لان طلم تقرا وسوف ورات وبسطلا قادمين فدنا تقبل بقلتا هين الزان بقلتا ويك تعقدو تي وقت وتي سيد بلي يلي استعدي بس تلاي مخلن هكاش انتا شلتا كاش

0: سفاهة والويل والكفر ميدالنا بلادنا إلى يوم المشرق ميدالنا بلادنا إلى يوم المشرق خروجها سفاهة والويل والكفر كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا
1: francemusique.fr Okora Monde.